أمس كل كمان كلات بلا كنكس كي الوابن حرم تسيب خنياني ما يكوتين بي يا خورون بي هيك تب تسكتنا وكاتا هيتشورو 23 de julio حلو كمان هالكيو كلات بلا كنكا خمنا كم بي ما يكوتين بي هيك تب تسو هي كمان خسران تاني تاكي بستوش تسيرك تن كمان سو كي تاوي سامبي على لابن سينو كمان خسر ما ينيرو سبحرك سمر خمنا كاستي ما يم تنا كم بي جا كابوني استكسن وكسن يا وقت اسيب خرك بجاتو كم تنا كاس بو خسبن حلو كم ارونا كم كلات بلا كنكا والمنا سينيا تشيمان بي خمنا كاريوس بغرت أبخلاك سمانيس أبخلتنا كماتا يقبنا كخا أستا الردي سوسيال ستوكيس وانتاني بخلاك تخالو كما يقود خمنا كاروسا والي مناسين جو مانبو كماتا جوز بغرت أبخلاك سمانيس تقاما سوا كي جو بمشيك أكسدان تسين هنگا كيو بجاق سرالاك هيلات كولاك كيز نياوا دون كمينتونا كما كي بوايخي بسخة الوطا قلن تنيانو كماخا سابا ماينيتا كيز ديساس كيو تشورا بخاتا مهيلات كولاك ناك بخين جو بنا كخا كنيرينا كوا Ministro de Economía Jupau Hichaman Japar Lawayera Kisera Kiwa Mueta Trautiwa Siwa Corrupción Pasir y Bonos Sociales Ayukanaka Churas Kanja Pasir Nakan Pasir Marana Kanja Ukataipina Kan Sera Kiwa Campeón se ha quedado en la cautela que pone un girato y la cana que cámara de diputados sustituyó en Hauta Siwaiwa, ma préstamo col que maíz awi 500 millones de dólares, visto que se toqueta. Cada pa yo preuma wainar ocupaja hasta ma adulto mayor ocuparuñan cachas cataina sucre marcana. Kimsa policía supera cau detención domiciliaria Haluka Katoka Pjaraki, con ateja Kaisa Choncho Koruk Sotoker Hama, Kathat Markachiri Marreo Jupau, Jacobituk Erakitena Ukat Hamak y Atihata Sipkiu Siu Hichak Cadena de Mando. Cambiate una campi seranta equipunian Hilat Kulakana, Katata Presidente Rodrigo Paz Upakam Sarakisa, antes de los títulos agrarios Sarakiu Hichaja, Nairasti, hasta política Mtampiwap Nakatan Ukaraka, Hasiu Hichaja, Haniuka Hutikanit, Haniukuna Casta Chanta, Jesucara Kasutikanit, Sarakita Inawa. Suit Eapriwa, Pataka, Kimsakalutun, Kalatunka, Kilos de Oro, Biru, Biru, Kabash, Aeropuerto Xatoken. Dubai ukar saranya panwa sarakiwa documentación ayuka taipinut jataina observación ukatu kama akap haraki kampi ate bena kampi hilat kulakanaka saranta kipuniani ate bena kaut ha kipuniwa tata gobernador de la paz tantecha sarakiwa federación tupak katalu sangrena kampi unidad maiche seña wakisi departamento sarnairan mistuña patak sasau sarakitaina ukampi ukampi ate bena kampi kalyanta bhanyani